0: ودي كانت free your mind a sip world of scenario شانيل لون اكو 97 بي هم فكرك ده الوقت في الكومبيتيشن اللي انا دي ابها لسه برونو
1: hey bring me to bruno
2: with dominos michael attard limited transport malta mccaa burger king and accessorize
1: hey
0: ورا لي ربح 16 جريمي برونو مارس حيكون في توريا جوا لاوروبا بالرومانتيك تور تياو وانا طالبي ات الريبو ليلك كل شهاده العزله تياك باش تمر تارا البرونو مارس كومبليتامنت بشي جوا ميلان دان الصيف ومتى نايلك كومبليتامنت بشي جفيري كومبليتامنت بشي عشان عندك انكلوز الفلايت لاكوموديشن وانكي الكونسرت تيكت كوازي كوازي تسلق أستوه الوالت مياكاش كلوش مهلاس دان كلو يستيكون تياك غراتي آل دومينوز مايكل أتارد ليميتد ترانسبورت مالتا MCCA بيرجر كينج وانكي اكسسورايز سمبليشي كل ما عندك تعمل انت متى تسمى التكست ومسج تباتي نمت ساتش فو الواتساب وفيشالي تالبيلي هو 99-000-897 بالكلمة برونو ومبات تستنى لي احنا نشبلو لك لورا السيستيما تازل الشهات randomly u meta nċemplu lek importanti li twiġibna bil-frazi bej bring me to Bruno u bekk tkun tħalt eżattament fil-finali u dan kollu jista' jkun tiegħek jekk taqta' il-